goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. بزواني خو قالي بك بزواني خو هونام بوينه بزواني خو بنوسه بزواني خو بوانه زواني ما هرچي ما